محمد على محمد الهادي على محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا شيخنا

أسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزدي انشغال القاسم بنفسه فرصة وما إن رفع القاسم رأسه حتى ضربه بالسيف على هامه.

اجت رملة تصيح الله أكبر ولا ما يا يا يا يال ولا ما يا يال ولا ما يا يال ولا ما تحذرني يا يا يا لو

أنا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا مايال ولا مايال ولا مايال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا مايال.